0: تموز 2006
1: جويليه 2006 سكوند غير دو ليبون
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لو سود دو ليبون سبتمبر 2024 جينوسيد à غزة L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: قال هاي مش ريا، هذا مكتوب. ايه اوكي حطيت على الكلام فكرها ريا. بتطلع هيك بإيدي
1: يا راحت.
0: سفرية يا سفرية.